0: في اشياء ما بتتغير، مثل انه راديو الرابعه دايما بالصداره،
1: ومثل انه دايما بنسعى نقدم لكم كل شيء جديد ومختلف، بس الشكل مع الوقت بيتغير.
0: وهلا ابلكيشن راديو الرابعه بشكل مختلف وحل جديده،
1: حتى ما يكون التغيير بالشكل بس،
0: زدنا ميزات كتيرة لنخليكن أقرب لإلنا بكل وقت وكل مكان.
1: نزلوا أبليكيشن راديو الرابعة 107.8 FM هلأ واسمعنا وبس.

0: أسرة واحدة، وطن واحد. يلا بريك وراجعين. أرسل شحنتك إلى أي مكان في العالم مع خدمة باك تو هوم إكسبرس من ABC Cargo and Courier، الشركة الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي. للاتصال أو التواصل عبر واتساب على الرقم 8916 أو زيارة abccargo.com. تطبق شروط والأحكام.
1: هل أنت مستعد للتغيير؟ اكتشف قوة جيتور مع عروض مذهلة. اشتري الآن وادفع في 2027 وضريبة القيمة المضافة علينا أو فائدة 0% مع ضمان مليون كيلومتر. وأيضاً استمتع باستبدال النقدي حتى 10,000 درهم وتأمين مجاني على موديلات مختارة. سيارة أحلامك SUV أقرب إليك بأقساط تبدأ من 966 درهماً فقط. زوروا معارض جيتور اليوم في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين. جيتور الإمارات من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
0: اكتشف فندق كيمبنسكي مول الإمارات المتصل بمول الإمارات الشهير في دبي، والذي يوفر إقامة فاخرة ومطاعم عالية المستوى ومتاجر وإمكانية الوصول إلى سكي دبي.
2: حرارة الصيف عم بتزيد وما في غير جوايزنا بتبرد على القلب. هيدا الصيف راديو الرابعة بتقدم لكم أقوى المفاجآت. 16 باقة عطلات مذهلة، 32 إقامة فندقية فاخرة، 64 نشاط صيفي منعش، و 128 تجربة عائلية سينمائية وترفيهية، كلها بانتظاركن. الراس أوتو إي سي بارتس بتقدم صيفك أحلى مع بيك تيكت الموسم الرابع برعاية ماكس ومجوهرات جوهرة، بالتعاون مع فندق كيمبنسكي مول الإمارات، أكوا فنتشر وورلد وسبرينكلز بلاي في المراد مول عجمان، شريك السفر هوليداي فاكتوري. للاشتراك أرسل صيفك أحلى مع بيك تيكت مع اسمك الثلاثي على 7008 وانطور اتصالنا، وممكن تكون أنت الفايز الكبير القادم. أيام أكتر حرارة وجوائز أكتر روعة وعطلات ما بتتفوت بس على راديو الرابعة
3: 107.8 FM. اسمعنا بس.

0: بعد ما خليت شي ما عملته، صرت شربان ركوتين قهوة وفطرت واخذت فيتامين سي وعملت رياضة وحمام بارد، وما في شي عم يخليني صحصح. انه شو يعني خلصت حلول الأرض؟
1: لا، ما خلصت حلول الأرض، بعدك ما سمعت صباح الخير يا إمارات على كفيلتي بتصحصح.

0: ومسابقة صيفك أحلى للموسم الرابع على التوالي على راديو رابع، والموسم ده كمان بتقدمها لكم الراس أوتو إي سي بارتس، وهي الوكيل الأول لقطع غيار مكيفات العربيات في الشرق الأوسط، وده بأكتر من 25 فرع منتشرة وموجودة في الإمارات العربية المتحدة، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، وكمان البحرين. وتفاصيل أكتر تقدروا تزوروا الراس.me.
1: بانوراما الإمارات،
2: جولتنا على الأخبار المحلية ننطلق من عجمان. زار سمو شيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي وتعزيز حضور الإمارة في المشهد الإعلامي وتوثيق مسيرتها ومنجزاتها.
1: بانوراما الإمارات،
0: كمان أطلقت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الموسم العاشر من برنامج قيد الخير المجتمعي تحت شعار مع الأسرة نصنع الأثر، وذلك من مجلس السجن المجتمعي في انطلاقة شهدت حضور واسع وتفاعل لافت في مختلف فئات المجتمع، تأكيدا على مكانة البرنامج كونه إحدى المبادرات المجتمعية الرائدة التي تعزز الترابط الأسري وترسخ الهوية الوطنية.
1: بانوراما الإمارات،
2: واحتفلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب دبي، إقامة دبي، بتتويج تجربة تنظيم العمالة المساعدة بأفضل تجربة مدينة رقمية ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، بإنجاز جديد يضاف إلى سجل إقامة دبي في ريادة الخدمات الحكومية الرقمية، وبأكد طبعا قدرتها على تحويل الرؤى الوطنية إلى تجارب عملية تلامس حياة الأفراد.
1: بانوراما الإمارات،
3: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
2: ومثل ما قلنا لكم من شوي، خليكم عم تبعتوا على مدار الساعة صيفك أحلى مع بيك تيكت. هيدي الجملة، هيدي الجملة السحرية، صيفك أحلى مع بيك تيكت والاسم الثلاثي على 7008 بأسماس، وما بتعرفوا اليوم شو حيطلع لكم جايزي لأنه اليوم الأخير فكثفوا المشاركات. ممكن يطلع لكم سفرة، ممكن ستيكيشن، ممكن سمر اكتيفيتي، ممكن سينما تيكتس، ممكن سبرينكلز بلاي تيكتس كمان مع السينما تيكتس، يعني